0: استنا بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاك و دوشاك و باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: كابيبسي اكو 5 لتر بويا بدوبس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلي دوبس 5 لتري فكاو سحكا بنا خبا غيوي جوبا داز بقينانا خلاط النختينا كوبو هايوي دقاتا مليونة كوبين 6000 دينار ججنا قازانش دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوان دي في جماري بكن 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: خزيستينا بخشايا أهب باش ترين موبيليات بخشايت هاي ده هر الوري تستكفي أفش لايكي وفيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني وافانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات النافمالي ودريسينج روم وهميج دفحزو خزينتا أها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو بدوشاكو بوليف جبران دي نايوبين صدف بسخ لميو لشتا وخواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني يبدوهوني
1: كابيسي اكو حفتو 5 لتر ويبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلي دو بس 5 لتر فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبة داس بقينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500 دينار ججنا قازانش دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بجماري بكن 0 حفصادو بينجي 225 45 74

يبو بإسم القسم حمتي غافر كن خوشتي من أنا جابر في مصر خيرين أنا جاك كاثر نادا جاك مال الظالم حلولو بدهولي حلفي من يكنا وشيب حمتي غافر حيث نسج حيفان اشتم حمد وخذ عليك راك شيطان ضعيف حلوك ماني قريب يضم

اسم القسم حمد الغفر كل محوش نيرين فمدن جي كل اساس فمدن جي كثومة كل ابنوتين اي لي لي لي ولبانو اي في ابنك يطلق وشام حمد الغفر اي في مسرج حفاظ السيد حمد الغفر دوريك الله شيطة بئين أبو خلاف يدعي السنوري حجاب.

إلى قسم أرابا أبو برائي لقى المقام بجل ميسا فالأبران وجنك عبد الوابيم أبو شرطو شريتي أمر خواني شكو عقل كان عبسي لقى عبد الجيخ وكنك عزيم وخايم أبو جلل عبي شكو عجب عبي منير إني أدست عبي كنت أخي مراتي جدست رأسي شفات لي مذهب وجدت علي بحشيني أمشني ببارك وضعت مجي كل فراتي نشبع فئين أمو جنب عن عيني بكشين أجيبا نخش مينا وإيه صحانا سبيلين أمي جارك عبي جلقتي فابا بجنبك.

يا يا بك الغراز ولا مزيان سعي يا كيف يا يا يا يا يا اخ لا يا بيم تري ابلو غفا خيران وخاقنا بدي خاني خاني يا تركي يا يا يا اخ

أهلنا ويشارك المقام بشم براسنا الشمت ما بقلكم إلك المقام تمشم براسنا الشمت ما كل ما بقلكم أبرك صورا وقار شخام أبرك بطن خارك باب فيزا بال أبرك مرزا محمد سيد قاكني قازي حلوي لال محمد سرمي أبرك حلوي لال محمد سرمي حسبي مدفي فابي قايد بلا خلما قارشا خامك يا قارشا بي قالوا قنات المقارشا قدر شطالان الضابي قونا إنان دينام أبرو مبين أبرو قافزير بخيلاتي أبرو مسيمير لنكو قشتي سيمارين على بردان حرام ميراتي وإيم خايم ورا لي ناي ما خلو ناي فاشا وناي أرسي تامراس كنير ومواتي نادو لابسي دقابة جي خودي كي قاسي

ويلي ذي لاني مذراني علي كاكي خاضو قل مصورة عجد مولا باب ابنو ذبابو طاجبتني خيم.

بين ثراني هذا باب موسيق لنا حكايم أبلو حجدي ما لا بابي مثراني هذا باب والفحصارة حكايم أبو أبرا صباري جمع خرد ميري بولا بارد استيخوار بنا دوري خربنا أبو حجي بردالا سجبرا حجي دي مولا فوري ملو ليلة الفاطفية

خاين ابو تي قايش عرب كازن يا بابي جفاش قولانا زندي ابو شر بابي جاج وجبو دشت حنيني ذو ما يا بي شر بابي جاز اجد مولا بابي منو جن خودي كم باسي ملا ملا سندي خاين وإذا هاني زهاني عجد مولا بابي مالي ليلي دي بابي مكاني ليلي دي بقرآني بابي تنشمون شني درجة عند تيلاني وشوفوا وشري درجة عند تيلاني في شكيك جي جابان ولا مالان نفيش طازة تين باب الشاز من عطاب يدباراني أصيخ تلي باب الشاز معي ليلان ليباي طيري عجل ليباي دي برد عجيد مالا باب الحيوان اسمارو ورد

هو هو جاركي ورا خونا من دركفاش قيد زنجيري خوزي راست بن خون وخيار عفدقلم بوقته سيري.

تستنى بوخچايا اوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دي هر الوري تستكفي افش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميج دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن

0: فيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جياتو البتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

مبون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازجيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجيني.

اوديتنو غداريا برنامه و نترينو جيان مال التيك توك و فيسبوك راديو دهوك ببينه.

جوان ترين ريز وطلب الهواء بنو أبدا ما هو هميدا متواد شادو خوشي بن هر جهة كين لبن قالي جوتيارا قالي رضوانا قالي مشابوانا قالي خدون كاري ترجو كوالي إن شاء الله رب العالمين بل زحمتها وبيخيتنو بركاتي بيخيتك كاد هوا كين يقولي هوا حركات وش من بركات إن شاء الله أب من ديبونا هنت وزن ونقاط ما أب جوتياري قاني ميخود درين ونورين كتوا لبونا نخوشي جه داخية از بیا خود نت بیشم جه داخل پروستی یعنی اول چو بلا تا مگره نبویه ولی جوتیار تا عرد تا وار تا ملک تا بکتن و درامت که استراتیجی بیتن و دولت پیش بای خوب اپا بیتن باور بکن اما بس العراق منو گره بیتن طبعا نبس کردیتون بایتن حتی جوتیار تا نوبروز تو و جو عراق جی همار تش یعنی اگر بیشم مرج سروا دیکن

0: كما ولدي كيف مروري هيدا أبا سمية حاصلي بلنتك وكما ترسيج يشتاج جانتا ككاتينينا أوي نسكتا جداري خورني جد خودا بس دائما طمع انجشع يا شركات الانتاجية حتى يتمنتجة يتسلاحة ممكن تقبلوا بأصفنينا كنجر أزبيجن ولكتا هزر وبوتونة هندك شركات الانتاجية برا فرادك خرابترشون بجيتن بدل أزبهم إنتاجي بكم كمية مثلا مربي نبات هستات كيلوغرام والمحدة مساحة بمثل تدابنا أدي كما هزار هستات كيلوغرام وديويتو بي إنتاج كامو وديتبكو شركة إنتاجي رو دم فلاحي بلا بتينيتن طبعا فلاح شتك فلاح دائما يجري داير كمية إنتاجي دا كيفوي تهتن أجر نكبهتن قلت بيتن صمتة جانيني هاتية منطقة دا كمية حصلية جلكة بلندا أجل متأكد من نفض الصد مليون الصدى أو دي هيتن أريح أوي أصناف بوب وبيرا أو النصف هزية وصالانة جان وشوش كلاسة نبخ وقنجان دبو قركيش وهوية منطقة وقهورين التقوية جورا وجور دي هوا بترخص دي دلدت ودي تشيد أوي خمتيني إنتن أوي رجلون بوتي تكرم بيشتن كمية حصلية وحدة مساحة دي وبلندا أبي تشم إنم أبي جينم بس أب كمية حاصلة نية طبيعية بلنت وحدة مساحة دو تشوتيتن يهوتي شركة كما ترسيدار أسل بيدركة برفلسمش أخف ناخو ركة ما ترسيدار شوية نواتي تربية نباتة ما قلتي دو شوازة غهورين تينا كرن تربية نبات نا غهوري كدشتك بموائي أذا غهورين السر مستوية جيناتات كتن بموائي يا بي جنمي تيك داتن حكوتو تشي غورين السر مستوية جينيت كي دوتو رجو حاصلي بلند بكي أبا نسح داتا كبصنا هي هندك مرادفات دي يتخراب كورتك يتخراب دي فراهنا ما أقر أم بهم برخب ديني جين كي ما مستأمين جين مجموعة كو تعليماته يا دي وكي شفري داتن دي بيتن بلا أس نوعي بروتين بهتا انتو شكرن حكوتو تهي جيناتي إضافتك يتصمتا كي جانمي دوبريكو هندسا وراثي معنوية بجيب لبروتينة كيني إنتاج ببي البروتينيني أكو إنتاج بيتن وظيفة بروتينية كذنية أصل أو موجودة أبي صنفيدات هتا تعطيل كرن أبقهورينا بروتينيني وبروتينية كذن هتا عجل كرن أن هتا تعطيل كرن أن رجو بروتيني زي هتا إنتاج كرن أبا همي يولفلدينة كو تشتكة لفلدينة كهورينة كسر بك هتا تنسكو غانمي تكتن أبتك هتا تنسكو غانمي تجي مركبات كيميوينة بروتينات أحماض الدهنية نشايا كربوهيد أتشهميد يتدندكي دهين هكوتو رجوه بدسكي تبوش بزانا أو كاسي تشيتن أبي غانمي تخوتن كورتي كدنت ويجي درسنومن نواتي غانمي طبيعي هكوتو تخوت
1: أبايا زعبتو منو تلكي دكتورة وباي تانطولك وحتى وزيرو تشوندني مبوغو غليبو مجيجي طبتا تلفزيونية گوتی اب گنیم ام تخون اب اب ماتیتن یه هاور دکری همین ای تاقلامه که تکنی سر تاقلامی ها بشنگ تی تکنی صحبتک سابورک سامرا بوری بو سالا دو هزاری هر برای که جوتی ها جوره که گنیم اینا بول دشتا سلوانه یا چان بوم تلفزیون اینا در با جانب پارزگر دو که یعنی تدکر که برادر کش امریکا گوتی بین که که امینی برای دعایت بوا جوره گرما نکتن بر بیمه ترچه و تنشو هر پکری نوکا تا تو دیش دانا خویا کرم یا اف وان چم ترسی سانی نا چم کو کریوارا که تیتا کنی اگو بیجن نیرو میکنه و اینکه چیت کن تشتا که سروشتیا تربیت نباتا گوتی او جی چم مشکلانی نا چم کو اگو بیجن کار چاندنه شیوازا که درست تو زانیسه تیتا نیودم او تا گوتی ابا گورینا جینات ها تعدیل ویراثی ابرو که نبت گرم تینه هاجر خان ابرو که حتی فیقی جیوالی هاتی داره که فیقی توی تینی اب خود مثلا عمری تیمه سه سالی بدتم عمری ساله که دتم و کمیک و گلک و باش آیا تو وقت دکتورک وقت پروفیسور وقت با مستال زانکوی ها دوی که کلیجا اندازاری ها زانسه چاندنه آخف تونات امرو بیشه بود جوتیاری جوتیار یا حقه یا خود فایده گریتم بود از گیر من زانستی هک اولی بو کلی جاوا بو ربه بریا بکنه چاندنه بو وزارت همه چاندنه چه بهتر کنه که امنه هلین اف خوریب سریع جاره کنی سر مدو بلا بیتبه اف جهره رو مدو بلا بیتبه چون که نان هر سه دانت خارنه تتکنه خارن و هم همیجی چو به من الوفر نا که کی ساکو اسپیتر او لوتر او قلالتر هم نزای نوبرو کوه چیه تو چه بیجی؟
0: سورة قال لك منطقي بو قال لك جهي خدايا از دو از دوباری از جواب جناب دادم برای خود در شرکت انتاجی از گوهرینت مترسیدان سر مستوی جینیت کند که نمیده و هر جوره که درامت دیه کرده چون بین همینی چوید بان کنترولا گوهرین جینی و نکت سفره که بهر خارج هر مارکت ها که به تو بینی دو جوره فیق یا اسکنی کده ایکی شوی یا سنویسی جی ام او اگر تو به برای خدای از شفره بکی جینیتیك موديفاير اورگانزم اذا او او برهما او دستوريه جيني او تيته دوكره باور بكا باور بكا سيده امي تبيني او شريكو اذا انتوج كري نوخوتن
1: نوخوتن بزابر
0: نوخوتن دي تو هر بسيار بكا من البريطانيا ديتي هر بخده الاسواق يو موجودة سيفا محلية برمجية يو كرنية تعروي سيقوت بلنترا شوي افتیو گشو یا مزن و حجمی و یلا بیدینی گنگن و شویتا چیده بس چپگو تامیتی دانینه سعروبه یا ارزان سی با وانی و عباش بیستانی اینای دی کار تکرنه لی بکن یا قرمیچو حتی ممکن یا برنیا جدو قاف او دی بیجنه یا ارگانی که او نه حتی او شریکو اوی سمتی انتاجت کتن اوی بیشوریت کتن اوی دی کاریت کتن نوبتت ملوخ و نوبتت خو خزانه خو و دي زبر دي چه بيجيتن دي بيجيتن والله كما اب قهورين الجيني ابي تهدي نكرن ما برهنه كنمي باشتر لكري ام چونك صحبته ما يو قريده اب قنمي ده ام دي بس بحث قنمي كاين مم صيبرت بيجيتن اف قد تكرن الجيني ابي قهورين اتناتر انسر قنمي اتناتر في دار مينن چه كيشو پيدانا كان چونك انتاجمت مختبر صحة و سلامة را چيد دي باشا اگر اف اخطنات ايو منطقي بي و تو جهت زانستی بیتی به آخف ندایا رگلام کرن دا تو خلکه که قانع بکی دا برهمکت کریتون و بچیت استخدام بکت و دا شرکاته یا انتاجی یا طوی شول بکتن تو تو بود چیزی طوی نباید مالا خوب ندایا عیال خود
1: مله
0: بسیار معنای چیه اذا هما اب خو ضمنیان یه جواب خودن یه بدتا اب صحبتا یا درسنینا نه یا روایا بسر روی هنگی راجی دریجیتن أصوبات بن كنترول مختبرات الصحة والسلامة راتشيدا ديبوشا مختبر الصحة والسلامة ديبوتا ريبورتا كي انت خوري دي بيجيتا الأبسط تشت كي بايدات كتن مثلا حساسية خور نيبوتا بايدات كتن
1: مالي
0: كنت تريجو بروتين تيك دو قالك مروبا حساسية بروتين يا هاي
1: مالي
0: قالك قنمو ما قنمو يا قلوتين ناشيد بخوتن
1: مالي
0: تمام ممكن ممكن جوهرینو بکود یه دندکی ها کتود گوری نتیجه جوهرینو جینه که نیتا کراته دو جینه که کبن تعاطل کرد تا اف مکونات طبیعی برا فرادا که دیوه برنه طبیعی در رجا پروتینی بلند بیتن ممکن ده نزم بیتن فیتامینا دهنه جوهرین احماب دهنی دهه تا جوهرین او همی مرادفات صحینا یه تکار تکنیس صحات امرو بیتن و ممکن هندک جاراجی هندک آثار و بمرو بکیدات کن یه دوم دریجن عندك نسخية، عندك حساسية، عندك مشكلة في ذاتن. حتى لو كان دراسات هذين كرنت وشكك ما ظنها هاي ممكن أبد بيجن شك ممكن أو جاشتنا حد يقينه بس تظن الشركات الملاقة بإنتاج احتكارين كنترول السر العالمي كان أو بيجن ممكن قيد الدراسة يا أبطل قيد الدراسة يا كتو تقريرك إني دربة معنوي إلى حد ما تحد يقينه هاي ممكن سرطان پیدات کرد، ممکن عقمه پیدات کرد، ممکن تشوهات خلقی پیدات کرد، امراض مزمن پیدات کرد، منا آلا شیکیم کرد، قطشت همی مرادفات هن، دیف چرات هن، دیف اوی صحبت رات هن، اوی گهرین جینی، اوی تکرین. بلا چه جارا مظهر یه مغرینه بیتن؟ چه جارا مظهر بلا یه مغرینه بیتن؟ نه بر خود گل یا گنمی یا بلنده، نه بر خود تجیدن دکتیدانه کشاوی گلکا، نبر خود افصم فکمی یا حاصلی تو احدا مساحت دا مثلا 12 کیلوگرام دونم دتتا هر بر خود ده از چوات یا انتاج کرن هر بسیار بکا تعقیم بکا هر بیچک خوی و طبیعی راضی با او بابو با پیرا چاندی از بسیار اکش برای خود کم بری چندک لقا اکبر شما به جناب تمتابع کرد لرودو بسیار اکو بیشیوی منها تکرن مگتتا از اینم بسیار اکشتا کم کتو مستالت تو مواطنك عادي تو حشكيش نانيت كي افنانه نوكات تي كودو تتسروتن آن افنانه دي كوبار دو بيدت مال سطاني رو چهت كبري نوكا
1: نوني غنمي درست طبعا يو طانيري
0: معنوه چيا معنوه ما تشتاكيش دزاي
1: بالضبط
0: بوچي ارج دزانا ما يو طبيعي بو فلاحي ما راضينا بو بوه كم يو انتاجيت مساحات دو عبرات كي یا وی سمت گنمی یا خود بوده قنده هاری ما بيهنك وطانك تخوش ليبون
1: بالضبط.
0: أم هميت ما ظني أبتشتا سر مرايبوري

وكي أبرو دا ديرو كدا لهفده هيفا الشاش صالة هزارو نهصادو هفده شيخ محمود حفيد لباجيري دربند بازيان هتا بريندار كرن وشلاي انجليزيان و هتا دستا سر كرنو بديل هتا كرتن هرواسا أبرو كا هفده شاش روجا جيهانيا بمبار كرنو نهيلانا هشكا صالية صالنا لسر تا سري جيهاني بفيه الكفته بزاوو چالاکی انجور او جور بو برهنگار بونا هشکه سالیه و نهلانه هشکه سالیه تهنه انجام داد.

جمهورين لهذه كريم وشو أسرجو بلندو نيو طبيعيو برهمي مساحات تتتما تبيا أنزلي بزوني أب جمهوريناش كيفات هيتن جورد جمهورينو قانين دو جورن هنتا تشون أون أو التخلم أو السليم أو التشما ترسيجو تبحاتو توكاكاسي مروبينا بيتن يعني تشكر تكمي سر صحاتو مروبينا بيتن أو جمهورين أو التريكو تربيتنا بوت هنا أنجوم دون مثلاً هل بجورتني تشتنو في شباكو قانمي دو تبيني بناكي قانمي قالت لكي بوشا وقالت شقيتي ما ظنن قول يو يو ما ظنها قمتك تو ابنت هل كيشي وطوبي روكي بصولة ديفرو هيدي نكوزي داكي تأبا تشقو هوريني بموايسة ناكرينا بس تشتكي بوشتا هل بجور نوف متوسطة عمدو يزابيه انت هرقة فوديو تربية انت ريكو جود بوني ما نوكا ام تبي بوريدو تخصصين ام مجمعاتهم استودان البيدلتا دكتور التخصص بجني اتروار دفرنا درامات التلقائي ام دو جورد بينين هدوك حصل وط مساحات دوية بسندا ام جود بوني تشيب كنتنا بينا وضا ام جود بونا در انجام بوما هجين در تبيتو كلمة هجين قلقو نوكا دربالوغا نكامي سلاحة ومزارعة ظنن إنه أفضل إيفوان يهجين أو التانجين كم يحاصري بلنترش هون أصناف أو الجهاتين بلنترش متوسط عام بلنترش أصناف موجودة محلية أو المنطقة أفريك التربية أفريك أون أو بجنة يتنات ما ترسي دار شكرت كرنسة سخلام يوم روبي تندرس يوم روبي نوكم شنكا شقهورين مظنية بموايير بيقان منه هذا أنجام دان حتى مستقبلا يجب ترسي البوتشي بدل كأمنو بجنز ما تفجر مين مثلا الزبطة مثالة كبيرم لبرقامي بغضن دكتور يواضح بيسن بوتابو بهدار التايت خشتبي هكا أم بهين بجني أم القانم بجيني دبرقامة كبصي بجم ما تعميمة أخطنا من مثالة أزي بجم هكا أز بهم قانم بجيني بجيني كمية حاصلي مثلا أزي بجم كمية حاصلي الدونامي دو دوصات حتى 500 كيلوغرام الدونامي بتامن مثلا أزي بجم مثلا نتعميمة مربي نبات هيك الهمان برو ابي جنم يبركو تربيه نبات يبركو تربيه ذكر نبات يعني تشكرا بتشينيتن مثلا نا توصل حتى 500 كيلوغرام الدونم الدتما 800 كيلوغرام الدونم الدتما والله دي كيف امر بي هيتن ابا كمي حاصل بلنسك وشما تصي جيشتال جوناتك كاتينينا او نسكتا جدار خورني جد خوتن بس دائما طمع انجشع يا شركات إنتاجية حتى يتمنتجة يتسلاحة ممكن تقبلوا بأفقنينة كنجر أزبيجن ولكن هزر وبوتونة هندك شركات إنتاجية برا فرادك خرابترشون بجيتن بدل أزبيهم إنتاجي بكم كمية مثلا مربي نبات هستات كيلو غرام والمحدث مساحة بمثل تدربنا أدي كما هزارو هستات كيلو غرام وديويتو بإنتاج كامو ودتبكو شركة إنتاجي رو دم فلاحي بلا بتشينيتن طبعا سلاح شتك السلاح دائما يجري داير كمية انتاجي دا كيفوي تهتن اگر نوكا بهتن قليد بيتن صمتة قانيني هاتية منطقي دا كمية حصلة جلكة بلندا اجا متأكد من نفض الصات مليون الصابة او دي هتن اويح اوي اصناف بابو وبيرا او النصف هل جسل صالانة جان وش مشكلة سنة بخو قنجان دبو قركيش هواية منطقي وقهورين التقوى جورا وجور ده هو بترخص بدلدت وده شيء أبي خمتيني إني تن أبي رجلهم بتتكرم بيشتن كمية حاصلة بوحدة مساحة ديا بلندا أبي شم إنم أبي جينم بس أف كمية حاصلة نية طبيعية بلند وحدة مساحة ديا تشوتتن يهوتي شركة ما ترسيدار أف البيدركة برفلسم شو أخف ناخو ركة ما ترسيدار شوية نوكي تربية نباتا ما قوتي دو شوازا قهورين تنكرن تربية نبات نا قهوري چدشتك بموائي أذا قهورين سر مستوي جيناتات كتن بموائي يو بي قانوني تيك داتن حكوتو چي قهورين سر مستوي جينيت كي دوتو رجو حاصلي بلند بكي أذا نسح داتك بصناهية هندك مرادفات دي يتخراب كتك نتخراب دي فراهنا ما اگر ام بهم برخب ديني جين چيا ما مستأمين جين مجموعة كو تعليماتو يا دي وكي شطري داتن دي بيتن بلا أف نوعي بروتين بهتا انتو شكرن هكو توتي جيناكي إضافتك يا تمتاكي جانمي دوبريكو هندسا وراثي معنويتي بجبل بروتيناكي ني انتوش ببي أف بروتيني اكو انتوش بيتن وظيفة بروتيني كذن يا أصل أو موجودة أبي صنفيدو تيتا تعطيل كرن أف قهورينا بروتينيني و بروتيني كذن هدا عجل كرن أن هدا تعطيل كرن أن رجو بروتيني زي هدا انتوش كرن أبا همي يولف لبينكو